0: شفت داك السمر المنتج مال ديال الكهرباء نقول له شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Radio 4910.